من الفن السك قليليس ريميا أدك صديون وإذا كي تميزن تغضليس الدنيس روح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف يا رسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نعمولاش يغدي يرنج

0: and amazing.
1: Alhamdulillah, wa'azizil islami bi'qrih, wa'azizil shirki bi'fahrih, wa'mukarrifil umuri bi'amrih, wa'mustadrikil kafirina bi'makrih, الذي تقدر الأيام ولم بعزه. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد أمة الإسلام، أبشري فقد بدأت تباشير الفجر.